كان نقوم لك أواز ليه كان نق شكر دليل أكوتن كده كان نق إشكال تلقش تقول لك شيء أقوم ما كنت وكتش كيبال سأخ لشعبي للك آخر نيش اشتنب سلامين كنت خبر لكوش كما كوايا ملح كأذو تقطعو تريش نق Ángel relicomonil, al maacuare jun común, maacuare quip común. En tu tacataut, tacanau, diré silal, na quichah king, na cajna con la cuesta clachi o kenchi, ta conjri, kenchka angélico operativa, na maacuala jolominel yo cachque avanza railal. Ven, la ac. شوانخ يوكاتش مالاق ينكي لاكويب وطخونشيك مالاق ليشكا وطلينين زقال غانق يوكاتش كيبازا جاحكي لا لاكومونيل يوكاتش كيبازا جاحكي لا لاكوبراتيو طوان كوي تاسيلا كوي ريش ارو لي روسي لالي يوكاتش تاوان لا اتنا قونكا زالي كوبراتيو ها مارنك اتاكي ساجو لابانش انكو اتاكويل ها باركونكات أنا خوني مال نكتوخلا نعافس للبور للشاف صبر في كون لا كوتشوت صبر في كون لا كوكيم صبر في كون كبلا كتوم صبر في نكت كولا كخسي صبر في نكت كولا كخا قد مريم إن كان على ساجون شكيب عليش لو الملاك روش لو إن كل لنا لبقوية وكيانا نمجي هو كان أبان نكتيه أنا كون ولا كي خطو كنت مانو مكوية كيسا شكوانا خشين يشتقلان وطا كانا جانو تاهل قلق بي إراخ تشيشا كي لشقا كومون نقوي تاقاخ شوانو كي خون شخون تاقلتين كي لك آنخل لي كومونيو لكين لي نقلبون خون قلتيق لكين لي عليناتو لكين لي باتون بولوس اوق انكارخ تاقاك ايه لقيت الليل كويب لينك آلينك أبن تاقا خاكويش يولو بانكي لكوية إنكا جو كوشيش ماخي كوان كيدة بلكمون خاين إنكا جو كوشي آتينات إنكا أوس جريشة شمانك خوال شابيل خوال لوك لي ساقون لينك إشبانو أبن خو إيتا ليل تو أوكين وتوك آخلاق راح خو خونشور لكمون لينك باسون بولوس أوك رنك أرنتك كيان قبقه مري كون لاتنك كل لك تشكول خنات لك أس ناكيش كيري بساعتين ود تنشان تكي ماكاش كل منود ناكيش كيش غولب طبعاً ناكيش نو كرو تيرك شبنكواش خنتك ايتين كيل لتشود جيك خون ود جيريش جيكاان نبتش كيجي خون تش كيجي كويف رنك عانت إلغ جيوبه أأنرخ لتعود أأنرخ لإتاليم لتعقخ كوان سليخون خوشي كوبراتيوز أأنرخ لإتاليم لتقاسو أسيزة شبين لك أنخل جريش كابي لك أنخل جريش لسي وتكون جيكش كومون وتساندو أكوايا مالاك جاندو تقطورو ناق تقدر تنق يوجي أساك نق يوجي شابي لوك نق يوجي تامكلي يوجي نينك وتنك أتاك أخلاق لقد شولرن ينق ون شكاكي نق أسو إل ملاك أسو إل جرولي لقد شاب حين ملاك أسو إل جرولي لقد شاب إل ملاك تقاك أوشان تنك أخوان أسو إل جق جيرا شاب حان جيرا شاب حين أنق ون لما قد لمنكوي تقدر قد إيه رنب تقا أش لبار كوش كبانو جاك لجاب شنومي وتقا جابي لو برسي لك آنخل وتو إلوك جيكو تو إلوك جيكسول و ليهتا للاكوي لأتيوكو جاك شكوز باليريكين جريش ليبك وليبك خان لقا خايا اليوم ليبك خان لقا مات خان لنقاسي خان لتاقا كولاك كوي أمان أرينكو جيك نقاخون تاك إيتي لي إيتا ليل خان لياكشقا